كليه سما بودكاستنج فهاري يا جميل 96.3 بيبليا حسما بودكاستنج إلدوريت.